كنجيون ما فاطمة وا غريب يا إكيارا وا كنجيون ما فاطمة وا دني من يصلاش نوا أشرم يا وا أشرم